بتكوني ليا يكون معاكم ميمي. ميمي بتكلم بزوم من دامي ايه مفايس نمبات وصدر مينو بوهاينا يونكا مينا Mitäkin problema ku email ku data full antum minus aki apa sekunder, buat kira bapa mandami nampak kami por hasil transfer.